والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بقدر بمشيئته فيما خلق المكلف عبادته من عقل من بريته ومن الناس ونطق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحرف أهل طاعته عن مسلك من حاله وفسق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أطوع العالمين لرب الفلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نزه نفسه فيما أخذ وأنفق أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم